الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين.

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى

جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما

ألكم الذكر وله الأنثى قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء

من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن

فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

شعور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

المحتضن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

الصدفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

الله ما لكم من إله غيره

أخذتهم الصيحة بالعصف فجعلناهم غثاء.

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض.

فتعالى الله الملك الحق.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

ورحمته ما زكى

فإن لم تجدوا فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

الفضل والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

قبلكم وموعظة للمتقين.

تقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

كذلك لنثبت به فؤادك.

走啊！

والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به بلدة ميتاً.

والذي خلقني من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر.

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

الذي خلقني فهو يهدين والذي

الذي يميتني ثم يحييني.

إن نسويكم برب العالمين وما أضلنا

وما

كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين

¡Sí, sí, sí!

piece of fur.

من الكاذبين فأكتب علي

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

أخطف يا بعيد.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم

فاطمه نجته وكشفت عن ساقيها.

Oh.

Mathieu, bonne

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فرددنا إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

فاتقاه الذي من شيعته على الذي من عدوه

المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

呀，哎呀，爹你。

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

أسلخ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك

حفظت عبدك بأخيك ونجعل لكما

ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

وإذا يتلى

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

一了主。

不满。

الحكم وإليه ترجعون.

لله.

تصنع لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه

من قبله من القرون من هو أشد منه

home.

لمن يشاء.

hilkat

إلا وجعا له الحكم وإليه ترجعون.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ولقد فتن الذين من قبلهم

ومن الناس من يقول

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
5: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
9: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر حجز 77.
5: نقي
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779.
7: لأنهم أبناء الخالق ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية.
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة.
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح إلقاء. برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة.
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة.
7: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا.
8: برنامج الرياضيات الذهنية.
7: أكاديمية الخط العربي.
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620.

150 أو 01 620 150. مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
7: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
8: مجموعة الكابوس.
9: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-41.

0: 6 أو 777-22-22-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7-8-3-5-7-7-7-7-5.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: Classic tracks and hot hits. just found it.
12: تستمعون للأولى
13: راديو دلتا 91.3

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

غادر كل من حطم فيك شيئا أو أطفأ بك وهجا، واترك من خذلوك، لا تشاركهم حديثا أو مكانا، أعبر بقلبك لمكان آمن، ولا تبحث عن سعادتك بالمكان الذي فقدتها فيه. إن الطيور لا تطير إلا في سرب يشبهها، فمن كان مثلك سيحملك إن كسر جناحك، أما من ليس من سربك فسيأكلك إن رأك ضعيفا. صباح الخير.

أعرف أن بعضكم قد استيقظ وقد أثقله هم أو حزن، أو ربما أرهقه التفكير في غد مجهول. لكن دعني أخبركم سرا صغيرا، الصباح لا يحمل في جعبته إلا البدايات، أما النهايات فهي من صنع ظنوننا. فلنمنح أنفسنا فرصة اليوم، فرصة لنبتسم ولو على مضض، فرصة لنسامح، فرصة لنقول الحمد لله ونحن نتنفس.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فترتنا الصباحية أصبحت الخميس.
1: أسعد الله صباحكم ومساءكم
0: وليالكم جمعتكم
1: وكل أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم عبر الأثير المنير.

وفلاسفة المسلمين في حول كيفية الوصول إلى الله. فابن سينا هم كانوا بيتهموه بالزندقة لأنه كانت أفكاره مختلفة وكان سابق عصره، وكان أيضا متأثر بأفلاطون وأرسطو وغيرهم من فلاسفة اليونان. كتب قصة حي بن يقظان. هذه القصة أنه شخص ولد في غابة بدون أب ولا أم، ربته غزال، أيوة حاجة قريبة من هذه، ربته غزال، وبعد ما ماتت الغزال وهو في سن صغير يتعلم إيش معنى موت، وتعلم إن هذا عندما ما صحيتش إن هذا ما هوش نوم عادي، هو موت، ومش بس هذا، تعلم إنه شرح جسد الغزال، وتعلم كيف ان هذا القلب هو المسؤول عن ضخ الدم، وهذه الاجزاء هي مسؤوله عن كذا وكذا وكذا. المهم انه الشاهد من القصه انه عرف لغه الحيوانات وتكلم بها، وعرف كيفيه الوصول الى الله سبحانه وتعالى، وانه الغزال هذه لها خالق عظيم كبقيه الحيوانات والمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فمن هنا بدأ يصل إلى معرفة الله، وتكونت لديه الكثير من الحكمة، وبعدها قابل رجل من فقهاء الدين. طيب تفضل معنا مكالمة.

0: المهم انه بعدين جاء له رجل ما كانش بيفهم كلامه. ليش؟
1: انه مثل ربما الحيوانات ما هوش عارف لغه البشر.
0: ايوه ف هي قصة أقرب إلى الخيال.
1: الخيال واضحة.
0: أيوة يعني أقرب إلى الخيال لكن فيها جزء من الحقيقة والواقع، أنه يستطيع الإنسان أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بعقله وفطرته، لكن الرجل الذي قابله حي بن يقظان أيضا علمه تعاليم الدين. هو ما كانش يعرف يصلي، كان يتعبد للخالق بصلاة، كان
1: مثل صلوات الحيوانات. الحيوانات كلها تعبد الله بس أيوة. كلها بأسلوبها.
0: لكن عندما جاء إليه الرجل الحكيم هذا فعلمه تعاليم الشريعة الإسلامية كلها. والقصة موضوعها طويل، وكانت موضوع جدل كبير بين فقهاء الدين وفلاسفة المسلمين. المهم أنه أدينا منها الموضوع.
1: الشاهد في الموضوع أنه عاش مع الحيوانات فتعلم لغة. مش أيوة. أنه تعلم لغة أيوة. إذا ما هيش لغة البشر ما هيش أي لغة.
0: مش بس, مش بس اللغة، أيضا التفاعل.
1: قالوا إذا ما بيش تفاعل
0: ما بيش الحيوانات تفاعلت معه، ربته، قامت بإرضاعه، فالتفاعل هذا كله كان بحاجة إليه. مثل ما قال الأطفال ماتوا لأنه ما حد تفاعل معهم.
1: ما فيش تفاعل.
0: أيوة ما حد تسم. ما حد
1: مثله، مثل الأكل والشرب في حياة الإنسان. إذا مش موجود ما بيقدرش يعيش.
0: طيب
1: يعني هذا الفردريك وصل إلى مرحلة أنه مش بس أن أنت فقدت اللغة عند الطفل، أنه ما فيش مع اللغة، فقد الحياة بكلها.
0: الإحساس، المشاعر، التفاعل مع الطفل، كل هذا
1: يأثر.
0: أدت إلى وفاة هذا الأولاد.
1: طيب ننتقل للمعلومة
0: الثانية. أيوة
1: تفضلي. تخيل معي أن هناك مادة بقطرات بسيطة منها فقط قادرة على إرباكك وإرباك وعي الإنسان بالكامل، تشوش ذاكرته وتجعله يتفرج على ما يدور حوله وكأنه في حلم لا يستطيع استيعابه.
2: المفاجأة، هذه المادة ليست لقطة من فيلم سينمائي، هي موجودة فعلا في واقعنا، واسمها السوكو أو السكوبولامين. اسمها مش صار.
0: أيوة. سكوبولامين يمال.
1: أيوة صح، تقرأ اسماء لاعبين أصعب.
2: أيوة أنا بضحك منها.

0: هذه.
1: في الأصل لم تصنع هذه المادة لارتكاب الجرائم، هي دواء طبي حقيقي استخدم للوقاية من دوار الحركة والغثيان، لكن كما نعلم جميعا الحد الفاصل بين الدواء والخطر هو الجرعة.
2: عند تعرض للجرعة السامة تقلب هذه المادة وجهها الآخر تماما، دوخة شديدة، نعاس، جفاف، اتساع في حدقة العين، وصولا إلى الهلوسة، الهذيان والغشاوة الكاملة على الذاكرة.
3: الشخص قد يمر بتجربة كاملة، يتعامل ويتحدث ثم يستيقظ لاحقا دون أن يتذكر حرفا واحدا مما حدث.
1: ومن هنا ارتبط اسم الاسكوبولامين بقصص مرعبة عن الجريمة، خصوصا في بعض مناطق أمريكا الجنوبية، حيث تستغل حالة سلب الإرادة هذه لوضع الضحية في طريق الخطر.
2: والأغرب من هذا كله أن هذه المادة ليست وليدة المختبرات الحديثة فقط، بل تخرج من قلب الطبيعة. نجدها في نباتات شهيرة مثل الداتورة التابعة لفصيلة الباذنجان.
3: تذكروا دائما أي مادة دوائية مهما كانت بسيطة، إن جردت من الإشراف الطبي قد تتحول إلى سلاح شديد الخطورة. دمتم بوعي وصحة.
2: باقي معلومة أخيرة، هي مش معلومة غريبة ولكن معلومة حلوة، يعني يعني مثل ما تقول نتفخر بها كيمنيين. يا سام ليش؟ ليش؟
3: لا ما نفتخر.
2: ليش؟
1: طيب ما دام انت قلتي ليش، كيف تتفاخري بشخص غير لقبه؟
2: لا لا ما عليك من اللقب، احنا بنتكلم عن انه حصلوا على المركز الاول والثاني، بعيدا عن البسمة، انه اليمني عقله ذكي، المسار حقق انجازات،
1: هذا مدعاه للخزي والعار.
3: ما دام في الفقره نفسها عليها خلاف، هذا فخلاص ما عاد نديهاش. بس
1: ايوه
3: القسم الاخير
1: هو انا كنت اقول ان دعم منها علشان
2: طيب
1: المهم انه المعلومه هي الشقيقتان التوأم، علشان الناس يعرفوا احنا ليش بنتشال هذا. الشقيقتان التوأم اليمنيتان
3: طبعا على
2: فكره الخبر نزل في قناه الجزيره. ايش
1: ايش فوق تكلمنا في الموضوع بتشارع، انا المفروض نقول لهم ايش المعلومه؟
3: لا بقول خلاص ما عاد عندي، ما بش داعي،
1: ما يحتاج نقول لهم
3: والله. تفضل.
1: الشقيقتان التوأم اليمنيتان صفا ومروة نجيب ترك أوغلو تتخرجان من قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة إسطنبول أيضاً، بعد حصول صفا على المركز الأول ومروة على المركز الثاني على مستوى القسم. وكانت الشقيقتان قد قدمتا إلى تركيا عام 2021 قد قدمتا إلى تركيا عام 2021 للدراسة الجامعية، وحصلتا في العام نفسه على الجنسية التركية. وسبب حصولهن
2: لأنه شرط من شروط أنك تحصل على الجنسية أنك تأخذ اللقب الأغلو هذا.
3: في أي لقبك يعني.
1: أيوة في أي أيوة. مصدر للفخر وأي مصدر للاعتزاز إنها هذا.
2: ما علينا، إحنا يعني منقول لك إحنا من ناحية العقل نتكلم. طيب إذا مستمعينا الكرام بروح لفاصل، خليكم على 101.7 راجع لكم.
4: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس
8: عشرة
9: عمر.
10: شاي الكابوس
11: عشرة عمر.
12: صباح الخير.
13: يا صباح الانوار.
14: طيب الله صباحكم.
15: اسعد الله صباح.
16: وطيب الله صباحك.
17: يا صباح الرضا.
18: يا صباح
19: يا صباح الخير.
0: يا صباح الفل.
14: يا صباح البن. فل الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: كل يوم في هواك
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب وبرص ومضغوط وشواية،
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: You just found it.

0: محمد وعلى. عودة لكم مستمعنا الأكارم مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: دنيا
0: البداية برسالة عصام عصام. الآن نقرأ رسائل الاسمس والواتساب، والبداية من رسائل الواتساب. وأولى هذه الرسائل مع عصام عصام، تقول في رسالتها:
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عبر أثير إذا عدلت FM وعلى تردد 101.7 نرسل أرق التهني وأجمل التبريكات، ونشارك فرحة طال انتظارها، فرحة قدوم أول مولود، وأول فرحة تزين البيت، وأول نبضة قلب صغيرة تحمل معها أجمل معاني السعادة والحب. إلى أخي الغالي شادي ومرت أخي الغالية، نزف عليكم أجمل التهاني بمناسبة قدوم مولودكم البكر الذي اسمه مديان. مديان شادي، ألف ألف مبروك، الله يجعله من وليد السعادة وينبت نباتا حسنا ويقر به أعين والديه. هذه التهنئة مقدمة من والدك، والدك عصام حيدر، ومن أمك ومن أخوتك وجميع الأهل والأصدقاء، وكما هي التهنئة الخاصة مني أنا أختك عصمة.

0: ومعنا مكالمة ونقول له مرحبا.
1: أنا عايزك تطلع ود مقدام.
2: هلا.
1: اسمعك بهذا.
3: أهلا.
2: يا أهلا.
3: يا أهلا.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله.
2: وعش من سمع صوتكم.
0: تعيشوا.
3: تعيشوا.
2: كيف الحال أستاذ فاطمة أستاذ أيمن أستاذ محمد؟
1: الحمد لله تمام.
2: صوتكم والله بعيد.
3: أنا الآن صوتي بعيد حتى أنا.
2: شوية.
3: شفت أنا يفرق شوية. من معانا؟
2: معكم بنت السماوي.
3: بنت السماوي.
2: إيوة.
3: يا مرحبا بش.
2: كيف الحال؟
0: في صحة وعافية. كيف أنتوا؟ خميسكم وناسة وجمعتكم بركة و. والله تفضلوا الهوا هواكم.
2: على الجميع على الجميع. والله حبيت أهتي مشاركة لأمي الغالية.
0: تفضلوا الهوا هواكم.
2: أمي أنتي حياتي وأنتي القلب وأنتي كبد جسمي وروحي والنظر في عيوني. كنتي يا الكل يمه أنتي يا الكل كنتي عشتي العمر كله بالحن اللي تكوني. صرتي الروح يمه مثل الأنفاس صرتي أكسجين بصدري والدمع في وتيني. والله الروح يمه تكتسر لا بكيتي والدمع ليش بتنزل كالمطر من جفوني. غابت الناس وأنتي غاب ما يوم غبتي من ينور حياتي شمسي أنتي وكوني. راحتي لا بسرتش تاليه لا ضحكتي والألم دي يجيلش ألف مرة يجيني. كل وقتي نذرته لش ولش كل وقتي والعمر لش وهبته ضمن باقي سنيني. طابت العمر لجلش كل قهر احتملتي شلتي الهم مني طول وانتي عويني.
0: صح لسانش
1: وانتي عويني. صح لسانش. وربنا يحفظ والدتك العزيزة وأمهاتنا جميعا إن شاء الله.
2: اسلموا. حبي هدي مشاركة للسلة فاطمة.
1: تفضلي
3: مشاركة ثانية. تفضلي.
2: صح يعني للسلة فاطمة يعني حقكم يعني.
1: أيوة تفضلوا.
2: أنت الجمال اللي مرسوم في المسطرة ما يتركش غير شخص أمه بتدعي عليه. لا جمالش قادر يعلن السيطرة ونواجه الجيش في نظرة تقضي عليه. صوتش لحاله سلاح الله ما أخطره. الأسر والسلب هذا أغلى مما لديه. هي فاطمة من بعد ليلة حالقة ممطرة. يا حسرة اللي ضيعش من بين يديه.
1: يا حسرة
0: يا عمري من
1: يا حسرة اللي ضيعش من بين يديه. صح لساني جابت السماوي.
0: شكرا خيرات وأحرجتموني خيرات. وصح لسانش وشكرا على مشاركتش. وأنا سعيدة جدا جدا بهذا الإطراء منكم.
2: يلا ومعاكشتو
0: سلامتكم.
2: والله وحشتونا يا سراتمة.
0: أيوة ماش.
2: وحشتيني جننتيني شوقتيني والهمتيني لإنش علمتيني أحبش أكثر ما تحبيني.
1: الله
0: الله عليش الله. الله يحفظش. تسلمي تسلمي خيرات وما يحشش غالي يا رب.
2: أعشق إيش أعشق تفاصيلش ضحكاتش غمداتش عيونش براءتش أعشق كل شي فيش.
0: أنا خلاص شخرج من الاستوديو استحيت. تسلمي على مشاركتش الجميلة.
2: يلا الله معكم
0: في أمان الله.

0: ما كودنا عنكم ما ينفعش السكوت في هذه اللحظات.
1: أيوة. في معنا رسالة من الرسالة من عاشقة البحر تقول في رسالتها: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول، هذا لرب العالمين رسول. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا تقول في رسالتها: أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، يا أجمل ما في هذا الصباح محمد أيمن فاطمة عبد الكريم. تحياتي لكم وتحياتي لعصماء عصام ورمز الوفاء وأمان الحيمي وبشير حيدر وبشرى حيدر وعبد العزيز اللكمي والأستاذ شفيق الحاضري وفوزي السماوي. ممكن أغنية قلبي في المدينة، ودمتم بكل خير المرسلة عاشقة البحر.

0: وأما الآن مع رسالة أمان الحيمي مع أيمن الحيمي.
1: أنا أحمد بك رسالة أهلا بمولودة سيد بمولد سيد الكون. هي ما بتقدرش تكتب على فكرة. أهلا بمولد سيد الكون خير البرية جاب الإحسان يوم ولد الرسول محمد. جيت نورت المدينة.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United

0: United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.
9: يا حلو يا حالي، دايما على بالي. يا حلو يا حالي، دايما على بالي.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: Just found it.

0: عودة لكم مستمعنا الكرام، مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس.
1: إيه وين كنا؟
0: إحنا مكملين، كنا في رسالة أمان الحيمي. أيوة. مع أيمن الحيمي.
1: أيوة. ارفع لو سمحت شوية. كانت بتقول بتوجه تحياتها وبتصبح على سلسلة فيعون الفيعون نسيم طلال وفريال وسماح العبراني وسماعيل محمد الخضر وأيمن الحيمي وعصماء عصام وبشرى حيدر فوزي وملبن تعب ورغد وانتصار التج وانتصار عبصري وبشرى وفر فوشة وعبير صباحي وأمير الوادعي وغدا الخضراني وشرق بن يحشيش وتيسير العصامي وعشقة الشاص وأمل الزورقي والكتبة الصغيرة وتسنيم العرر ومنال الحرازي وملكة الحرازي وعصود الحرازي ومذيعة القديس وسرى جميل وهلا محمد والمزق العاوى البرنسيسة وبشرى الدماري وأميرة عمران وأماني يحيى وأمل الشامي وعفف أحمد وندى الأهدى وفاطمة جبارة وعشقة التحدي ومس الشعور وقاهرة الأحزان وأسماء من ريما وملك الحاج وفنان السنباني وفنان جبارة وعشقة البحث عشقة تسمع عشقة تذهب انت الجدو بيصر المكان حول العالم يأخذ النجي وانت وقتي وانت سيد وانت اليمن ومجد آية والخلافة طموز ومرودة عبد الرحمن ومعتز والمزروفة ورفعة الذوق وغيمة ونسمة الهدى وياقوت وأم ماريا ورجاء الحيمية وقيثرة الأمل وأهنيكم وأهني الشعب اليمني بقدوم مولد سيد البشرية محمد رسول الله رسول الله وأطلب إنشودة عن النبي المنشد أنس السيد من أمان الحيمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عرفت ليش أنت ما قدرت تقرأها بهذا الكيفية.
1: تقول ليش؟
0: كنت تحت ضغط.
1: ضغط الوقت.
0: أيوة ممكن هذا سبب ولا ماشي.
1: الناس دحين مسمعين كلهم قصونا بين نقرأ واحد بعمر الآلي فوقي.
0: لا لا لا لا أنت كنت تحت ضغط الوقت. إحنا كنا ما عاد كان باقي إلا ثواني ونطلع فاصل.
1: ادي لي مساحتي لو سمحت.
0: ادي له مساحته بس.
1: أنا أطلب من إمبراطور ملك الإخراج يكون.
0: طيب
1: طيب طيب حاضر خذ مساحتك بيقول لك
0: اديني. معنا رسالة من بشرى حيدر، نكمل قراءة رسائلنا.
1: أنا أقول هكذا.
0: طيب هو معنا فاصل قصير، فاصل قصير نرجع نواصل.
2: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون. سبأ فون أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بخير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبافون أصالة وتواصل.

0: جميل ان الانسان يحول العيب اللي فيه الى ميزه.
1: صح، نتعلم برضه.
0: طيب نكمل قراءة رسالة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل قراءة رسائل المستمعين. في معنا رسالة من بشرى حيدر. بشرى حيدر بتقول في رسالتها:
2: أسعد الله صباحكم بكل خير إذا عدلت FM وصباح كل المستمعين. تهنئة تقول فيها: عيد ميلاد حبيبتنا ليان أشرقت فيه أنوار الزمان، يا صغيرة ملأت دنيانا حبا، دمت للقلب إنسا وأمان، أنسا وأمان. حبيبة عمتها ليان بشير: تكبرين ويكبر حبك في قلوبنا، عيد ميلاد سعيد لأجمل طفلة، دام ضحكتك تملأ الدنيا علينا بهجة. بنت أخي الغالية ليان، كل عام وأنت شمعة مضيئة في حياتنا، ويا فرحة أبوها وأمها، وكلما زاد عاما من عمرها زادت حلاوتها وجمالها. كل عام وأنت بألف خير وعافية ليان الحلوة، وإن شاء الله نقول للطفلة الصغيرة والجميلة العمر كله يا رب، وعقبة لمئة سنة. ألف ألف مبروك لها بمناسبة عيد ميلادها، كما هذه التهنئة من جميع أهلها وأسرتها، وكما هي مني أنا خاصة بأشرى حيدر. كما نحب أن نسمع أغنية على ذوق المخرج ونهديها للطفل الحبوبة والصغيرة ليان بشير حيدر. طيب كم عمرها؟
0: وأيضا هي من طاقم راديو دلتا FM 1.7، نقول لها كل عام وأنتي بخير والعمر كله إن شاء الله.
2: إن شاء الله.

0: قول يا محمد.
1: وفي هذا الصباح اللهم اجعل المحبة في نفوسنا والابتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا واجعل ذكرك لا يفارقنا. أسعد الله صباحكم طاقم إذا عدلت محمد وأيمن وفطوم وعبد الكريم والأستاذ زيد فايع. وتحية شكر لأصبحت أحلى برنامج في نهاية الأسبوع. ما يحلى خميسنا إلا بسماعكم. أطلب أغنيتي يا ورد على فل وياسمين. تحياتي أم عبد العزيز. عاد أنا كنت أشوف هذا المسلسل أمس الليل. تحياتنا لك يا أم عبد العزيز. يا ورد على فل وياسمين
0: اسمها هكذا. الله.

0: معنا مكالمة. معنا مكالمة نقول ألو يا صباح الخير.
1: اليوم في أيمن حاجة مش طبيعية.
0: أصبحتوا
1: ما بيفهمش ما بتفهمش الإشارات.
2: ها؟
1: ألو؟
3: إلى الأخير إذا عدت سامع 1.7 وإلى كل قلب يسمعني الآن نبتل صباح معطر بذكر الله ونهدي الكلام من القلب إلى القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير.
3: ألو.
2: أيوة يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكم. من معنا؟
3: ألو.
2: تسمعونا؟
3: كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام. أنتم الآن تسمعوني أنا؟ حول
3: معكم سنة خولاني.
2: ها بتسمعنا من الراديو دريت أنا تسمعنا من الراديو. لو
0: أهلا يا سنة.
1: حول
3: لا ما بنسمعش ولا حاجة.
2: ها ولا حاجة من الراديو ولا غيره.
1: بس سمعت النت أني ما بتسمعش.
2: أيوة صح مميزة ذكية.
0: يا مرحبا يا سناء أهلا وسهلا تفضلي. نعتذر منك يا سناء. شوفي التغطية عندك إيش الخلل وعودة الاتصال مرة أخرى. معنا رسالة من أميرة همدان تقول في رسالتها أميرة همدان
4: كلمات ذهبية تختصر معنى الصمود. فالحياة لا تقاس بعدد المرات التي تعثرنا فيها بل بقدرتنا على الوقوف مجددا برأس مرفوع وحكمة أكبر. السقوط مجرد استراحة محارب أو درس في الطريق وليست النهاية أبدا. أتمنى لكم يوما مشرقا مليئا بالتفاؤل والإنجازات السعيدة. صباح الأمل والعزيمة. صباح الخير على الجميع من أميرة همدان.
0: تحياتنا لك يا أميرة.

0: همدان.
1: شكرا لك يا أيمن، أهم حاجة العزيمة.
0: معنا رسالة من أم أرجوان، لكن قبل ذلك الاتصال. يا مرحبا. ألو. أيوة أهلا.
2: إلى أكيد إذا عبد الساء وإلى كل قلب نسمعنا الآن نفس الصباح مع طب بسم الله ونهدي كلام من القلب إلى القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أسعد الله حياتكم وكل أوقاتكم.
3: بتسمعيني أنا؟
2: عبد الله أصل عندي ذا الحين البس.
3: الحمد لله. همشي كيف أنت يا سناء؟ بخير
2: الحمد لله. نسأل عنكم.
3: الله يحفظكم، سألت عنكم العافية وحفظكم الله دائما.
2: من نورين والله.
3: نوركم يا سناء، لا بتحرجينا والله. شكرا جدا.
2: معايا مشاركة.
3: ها تفضلوا.
2: يا سلام على الصوت اللي يصحنا على الأثير الصوتي، يصير بجمال فاطمة تركت التاتر ويا الخيال، كلامها بلسم وإلى محمد صاحب الصوت الرديء، حضورك هيبة وكلامك متيء، خبرك بصدق ويبي، وإلى أيمن صاحب الضحكة والكلام الحلو، معك المعلومة الصعبة تصير سهلة، معكم الصباح نكهة ثانية، وإلى المدير الإذاعة الأستاذ السايع، إلى اللقي والمجمع وصاحب الرواية وصاحب الرواية وخلف الكواليس عبد الكريم ببصمته واضحة وفي كل عمله ومبدأ، يشهد الله كل من يسمعه إنه مبدأ.
3: يا صباح الجمال وأجمل الكلمات من سناء.
0: تسلمي على هذه الكلمات الجميلة يا سناء.
2: وهذا أعتقد والله ما شاء الله عليكم مبدعين، وحظكم البرنامج من منتظر أقوى قوة لو ما يجي.
0: ربنا يحفظك يا سناء، سعداء جدا بهذه الكلمات وسعداء جدا لأنكم تستمعون إلينا بهذا الشغف وبهذا القدر من الاهتمام.
2: ممكن معايا سناء؟
0: اتفضلي اتفضلي يا سناء.
2: إلى أختي يا فرح العمر وبهجة اليوم في يوم الخميس، خطوبتك تبارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير وهنا، قمر انتي وقد أضار دربك بنور بنو وحب ووفاء، كنتي لنا على روسنا يا رب، أنتي فرحتنا، وهذا التهنية من أبوك ومن أمك وأختك، ربي يتمم لكم على خير.
3: يا رب الله يكملهم على خير، وإحنا من إذاعة الأفئم نهنيهم قدموا أجمل وأكبر التهاني والتبريكات، ونسأل الله أن يجمع بينهما على خير وفي خير دائما يا رب.
2: دائما.
0: تفضلي.
2: ما شاء الله كما يعني كما عند موضوع ما شاء الله على الأستاذ أيمن بيش أين ما شاء الله علي
1: بيقع فرفوش يتكلم. أيوة. وفعل كل شيء
2: أكيد تمام.
0: هو احنا الاثنين بنكمل بعض، وربنا يحفظ اخوتنا وصداقتنا ان شاء الله.
2: الله يديمكم
0: يا رب.
2: يلا في امان الله.
0: في رعاية الله يا سناء.

0: برا عليكم.
1: معنا رسالة، نكمل قراءة رسائلنا والكلمات التي قالتها سناء جميلة جدا، تحيتنا لك يا سناء، ومقدرين هذا الاهتمام و...
2: لا ومركزين على التفاصيل.
1: أيوة ربنا يحفظك يا سناء.
2: مقطوع يتيم لما ما يجيش محمد، حس نفسي مقطوع من شجرة رغمني مولود في صحراء.
1: طيب نكمل قراءة الرسائل. معنا رسالة من أم أرجوان، تقول في رسالتها: أم أرجوان،
3: إلى الرائعون الذين يعيشون كل يوم بحب، رغما عن الظروف، رغما عن الهزائم، رغما عن الأحزان التي يحملونها في قلوبهم ويتعايشون معها ويتقبلونها. إلى الأشخاص الذين تهب دائما الرياح اتجاههم، أسأل الله أن لا يخذل لكم محاولاتكم ولا يكسر لكم حلما، وأن يجبركم جبرا يرضيكم ويملأكم بالسلام والراحة. صباح الخير والعافية عليكم، تحياتي لكم جميعا من أم أرجوان.
1: تحياتنا لك يا أم أرجوان. معنا مكالمة. ألو،
3: مرحبا.
4: السلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله، سعد الله صباحكم بكل خير، وتحية لكم. يعني أتمنى أن تصل لكم ومليئة بالخير والبركة والسعادة الذي لا تنتهي. بس بسألكم سؤال يا شباب، أنتم كيف المعنويات؟ شاربين قهوة تركية ولا إسبريسو؟ أحس في كسل شوية اليوم.
1: شاربين شاي حليب.
3: بدل ما يصحينا الشاي خلنا نتكيزل.
2: لا أنا أمس كنت شارب شوية مر بس.
4: صحتين وعافية، وتحية لكم كبيرة. طبعا أنا نهني ونبارك بهذا الشعب العظيم والقيادة السياسية العظيمة على رأسها سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، على قرب حلول هذا المولد الكريم، المولد النبوي الشريف لرسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن بهذا المولد نحيي به التسامح والمحبة والرحمة والأخلاق، ولكل متخاصمون. يعني أنا رسالتي لكل إنسان أو إنسانة متخاصم، هذا مع أخوه، هذا مع أخته، هذا مع زوجته، عليهم بالتصالح، لأننا احنا داخلين على مولد عظيم. نريد جميع أمتنا تكون متسامحة ومتصالحة. وتحيتنا دائما إذا عدلت. طبعا أنا مشاركاتي دائما حقيقة، يعني أنا أعطيها على الهواء مباشرة، دائما مشاركاتي في حرب وفر وكر، فأرتاح في إذا عدلت تسترخي أعصابي، ويعني أخذ مثل ما تقول استراحة محارب.
1: الله. وإحنا نسعد باتصالك دائما، ونسعد بمشاركاتك دائما، بصوتك الجميل الذي يشعرنا بالهدوء وبطاقة إيجابية كبيرة.
4: الله يعطيك العافية، مع أنك أحرجت تواضعي. الله يسعدك، هذا بسبب فضل الله عز وجل، ثم فضل قلوبكم الطاهرة، قلوبكم الكريمة. يعني حتى المتصلين يبادلونكم نفس الإحساس في محبتهم لكم، فالمحبة عظيمة، أحسن حاجة في وأغلى ما في كنوز هذه العالم محبة الناس لكم. فنسأل الله أن يزيدكم تألقا وتألقا إن شاء الله دائما
1: يا رب.
4: في مستواكم إن شاء الله، ودائما أنتم متألقين، وإحساسكم والله لو ما يصلني، شوف وأنا في المهرة في الغيرة، لو ما يصلني أنا ما بتصل، لكن إحساسكم وصلني.
1: ربنا يسعدك ويسعد كل أهلنا في المهرة.
4: آمين آمين إن شاء الله، وإحنا دائما اتصالاتنا عليكم هذه علامات نصر، وقربت إن شاء الله بإذن الله في هذا الاتحاد الشعب بين الشمال والجنوب قريبا بإذن الله في انتصار إن شاء الله قادم، وسوف نكون شعب يمن سعيد دائما وأبدا، رغم الحاقدين ورغم الحاسدين ورغم دبنا الداشر محمد بن سلمان. تحية لكم كبيرة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيكم الصحة والعافية وطولة العمر، ويزيد محبتكم عند الناس، ويبارك فيكم أسرة إذاعة دلتا.
1: يا رب وإياك، أسعدتنا جدا باتصالك.
4: حيا.
1: في رعاية حيا. الله
4: الله يعطيكم العافية. الله. حياكم الله.
1: الله معك.
4: سلام الله عليك.
1: مع السلامة.
3: في أمان الله.
2: طبعا من زمان، بس أحب أقول حاجة بمناسبة الاتصال هذا، من زمان كان لنا انا ما كنت عارف حاجه اسمها المهره نهائيا.
1: أيوة.
2: نحتفل اليمن، بعد عرفت مع المدرسة انه في محافظة اسمها المهرة لاني بعيدة في اقصى الشرق.
1: أيوة.
2: والمسافة بعيدة جدا الا لما حد من اهلنا اشتغل هناك. اشتغل هناك بعد فترة بيجي هناك لا هناك الناس ما كلهم مساكين.
1: ايوه كلهم محترمين. كثير كثير من اصحابنا ومن اهلنا اللي كانوا بيسافروا المهرة بيرجعوا وبيجدوا انطباع وبيتركوا انطباع جميل جدا, انطباع عن أهل المهرة وعن طيبتهم وكرمهم وعن
3: ولهجتهم تعجبني
1: وطباعهم الصادقة
3: فعلا.
1: أخلاقهم العالية كثير بيقول لك ناس صادقين ما يعرفوش الكذب. ناس تعاملهم طيب وصادق
2: ولا أيوة. مشاكل ولا يحبوا المشاكل حتى.
1: أيوة.
3: أشوف يعني أيوة لما في عملي لما يتواصلوا معنا من المهرة
2: صحيح.
3: تعاملهم راقي, أسلوبهم محترم, تفهمه يفهمك بسرعة يعني فعلا هو يشتي حل, هو ما يشتيش بس يقول لك أنا عندي مشكلة ويرجم بك حرض الحال جد.
1: أيوة.
3: ولهجتهم جميلة جميلة جميلة, جميلة.
1: صح, صح. تحياتنا لكل أهلنا في المهرة ومثل ما قال أبو خالد إن شاء الله النصر قرب وبإذن الله ينتصر هذا الشعب
3: البلاد.
1: نعم ينتصر
3: الله.
1: هذا
3: أجمع
1: الشعب
3: حاجة ترجع
1: ويتوحد البلد وما يلقاش واحد عندما يسافر أي مشاكل سواء سافر إلى عدن أو إلى المهرة أو إلى حضرموت أو إلى مأرب يسافر كما كان يسافر براحة وطمأنينة ولا توجد هناك أي عراقيل تحول دون سفره. يا رب يجمع شمل اليمنيين ويوحدهم على كلمة سواء, إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نكمل ونرجع لقراءة رسائل مستمعينا التي تصلنا على 7236339. وفي معنا رسالة من ياقوت. ياقوت تقول في رسالتها ما توزعش صحتك وعمرك على اللي حواليك وتعيش طول الوقت بتدي, خلي بالك من غلطة ناس كتير بتدفع تمنها متأخر, انك تفضل تيجي على نفسك علشان كل اللي حواليك يبقوا مرتاحين وكأن راحتك انت اخر حاجة في الحساب. لما الناس تتعود على عطائك ممكن ما تاخدش بالها انك بتتعب وان طاقتك ليها حدود وانك انت كمان محتاج حد يراعيك مش بس ياخد منك. ما تخليش طيبتك تتحول لواجب ولا عطائك يبقى حاجة مفروغ منها. ساعد وحب واعمل اللي عليك لكن من غير ما يكون التمن تفكيرك وراحتك. وصحتك محتاجة منك اهتمام قبل ما الإرهاق يزيد, وما تستناش لحد ما توصل لمرحلة تعب كبيرة علشان تفكر أو علشان تفتكر إنك أنت كمان محتاج راحة وسند. خلي لنفسك نصيب منك قبل ما تكتشف إنك وزعت نفسك على الكل وما فضلش ليك حاجة. اهتم بنفسك,
3: أنت مش أناني,
1: فأنت مش أناني لما ترتاح ومش مكسر لما تقول كفاية لحد هنا. في زحمة الأيام في زحمة الأيام يبقى القلب بحاجة إلى نافذة صغيرة يدخل منها الضوء, كلمة طيبة, صوت دافئ أو دعوة صادقة. فالحياة تزهر أحيانا بابتسامة لا يراها أحد إلا روحك. صباح الرضا والسعادة, تحياتي ودمتم بألف خير. دمت بألف خير يا ياقوت ودامت رسائلك الجميلة لا تنقطع عنا.
2: أنا حسيت أنه كان الأغنية المناسبة وأنا كل ما أقول التوبة يا أبويا.
1: تحيتنا لك يا ياقوت ولرسائلك الغنية بالمشاعر
3: اللي بتخلينا نفكر فعلا,
1: بتخلينا نسرح في ملكوت الله.
3: وبعدين نقول احنا فعلا ليش بنتعب هكذا.
1: طيب نكمل قراءة رسائل مستمعينا. في معنا رسالة ولا نسمع أغنية؟ خلينا نسمع أغنية جميلة قبل ما نكمل قراءة رسائل مستمعينا.

0: صباح الخير. معنا رسالة من براءة علي تقول فيها: صباح الخير عليك يا محمد وأيمن وعبد الكريم فاطمة وكل طاقم دلتا اف ام، وأقول يا رب في هذا الصباح أمطر على أنفسنا فرحا وسعادة لا تنتهي. اللهم اجعل حياتنا نورا على نور، ويسر لنا جميع الأمور، وضاعف لنا الحسنات والأجور، وجنبنا المصائب والشرور، وأنعم علينا برضاك ومحبتك، وجعلنا من أحبائك وصفوتك، وألبسنا ثوب تقواك وعافيتك.
1: وتقول في قصيدتها: مهما تردى وقتنا لازم نطيب
2: نطيب،
1: ما نكسر بخاطر ولا نجرح شعور
2: شعور،
1: نعاف من ينسى جمايلنا ويعيب
2: يعيب،
1: ونحب من ينصح إذا فينا قصور
2: قصور،
1: نموت من خذلان صاحب أو حبيب، ونعيش لو أقدارنا عيد تدور
2: تدور،
1: إن ما حضرنا بما يجملنا نغيب، بعض الغياب أجمل كثير من الحضور
2: حضور حضور. صح الله لسانك، صح الله لسانك يا براءة،
0: وسلامتك
2: وسلامتك، تحياتنا لك يا براءة، وتسلمي على هذه الرسالة الجميلة. وفي معنى رسالة من البرنسيسة بتقول في رسالتها: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، ووصم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا. لو سمحت عبد الكريم، سمعنا إنشودة أمينة كرم طه نور الدنيا طه،
3: صلى الله
2: عليه وسلم عليك الإنشودة كيفي طه نور الدنيا طه. وشكرا من البرنسيسة، تحياتنا لك يا برنسيسة يا برنسيسة
0: يا برنسيسة.
2: طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزيد نقرأ هذه الرسالة وبعدين طلع لهم نشودة
3: يا سلام
2: جميلة قديم المرة.
1: الرسالة تقول: يا خير خلق الله، يا من اسمه عطر يهب على القلوب نسيمة، فتح الصدور بنوره وصفاته حتى انثنت أضلاعها تعظيمة، قولوا لمن يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صباح النور الذي لا ينطفئ من هدى رسول الله، كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والنصر والعزة والكرامة، وأطلب أي مولد صوافي من المخرج، وتحياتي للجميع من غاية الحكيم.
2: يمكن تقصد صوفي صح؟
0: أي صوفي يعني حق تصوفي. مش ملاحظين انه لما دخل اصلا شهر ربيع نفسه تغيرت الانفس شويه، في حاجه حسيته في حاجه هكذا في الاجواء تغيرت؟
1: لا والله انه اكثر حاجه بس تغيرت انه بزاد ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في حد ذاته.
0: كل ما زاد الذكر كل ما ارتاحت القلوب،
2: ارتاحت القلوب،
1: ارتاح القلوب، تعرف
2: القلوب ازدادت راحه بالصلاة على رسول الله وذكر الله.
1: وأنا سبحان الله أكيد بتجي الناس خيرتي، وأنا يمكن منهم دائما هذا اللي يمقب المرقود يا محمد، يعني أتفكر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول يا لطيف يعني في الهجرة كيف عانى وكيف سوى في هذه والمواقف، وأتذكر سيرة أقول اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد.
0: الصبر، القوة، التجلد، التحمل. إحنا عندنا خلاص، إحنا ليش نتحمل هذا كله؟
1: يعني بعض الناس ممكن يفكر إنه ها هو نبي جاء مؤيد من الله وكل شيء كان سهل.
0: طيب ما هو إنسان
1: طول عمر الرسول فيه، لما تقرأ سيرة نبوية ما ارتحش نهائيا، طول عمره في جهاد
2: في جهاد في مكابدة في عناء. نعم
1: من إلى وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجزى الله نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته.
0: إذا نطلع فاصل ونرجع لسيد البشرية.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
9: فعلا انه سوبر داك.
8: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just found it. Test it.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا حاسس بحالة روحانية جميلة، لكن شي نقرأ الرسائل؟
1: طيب خلينا نتكلم عن المود النبوي، تفضل يا محمد. الهوى هواك. المايك مايك.
0: لذاعتك يا محمد،
1: تحدث، نحن نستمع لك.
0: الماستك، الكرسي كرسيك، الميكروفون ميكروفونك.
2: صلوات ربي وسلامه على سيد البشر وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا سيد السادات، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. فصلاة ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الاحتفال بالمولد النبوي لكي يكون على أبهى صورة يرضاها الله ولو كان النبي موجود بيننا لأرضيها بها، هي الاقتداء به وبسيرته وبأفعاله وأقواله.
1: والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا
2: وفي كل وقت، مش بس في شهر مولده.
1: نعم. ودائما كلما تأتي هذه المناسبة العظيمة، كلما تأتي هذه المناسبة الكريمة، المناسبة الجليلة، يحضر في بالي القصيدة الجميلة للشاعر أحمد شوقي عندما قال:
2: ولد الهدى،
0: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والخضيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء،
1: وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء،
2: بك بشر الله السماء فزينت،
1: وتبسمت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وإذا مشيت إلى العداد إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء، وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء، في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس في نداك رجاء.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.

0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: وغير هذا سبحان الله الشعب اليمني له وقع خاص ومختلف تماما في الاحتمال بالمولد النبوي. تخيلوا انه بس تخيلوا انه مناسبة غير مناسبة المولد انه بس الوفد لما زار الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسالة سلما ومبادرة منهم الشعب اليمني خلاها يوم احتفال خلوها جمعة رجب.
0: نعم وكما كان ماضينا يكون حاضرنا فنحن في هذه الأيام ومثل هذه الأيام الجليلة العظيمة نستعد لاستقبال هذا اليوم الأغر ونستعد لاستقبال شهر ربيع قبل أن يقدم ويهل ويهل بهلاله علينا. الاستعدادات والمظاهر الفرحة واضحة للعالم أجمع والأضواء تزينت بها شوارعنا فرحة واستبشارا واستقبالا واستعدادا لهذا اليوم العظيم.
1: فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا من ضمن الاحتفال بالمولد انك تعرف حتى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما واحد يقرأ السيرة بتمعن مش كقصص عابرة والقصص القصيرة اللي بنعرفها المشهورة من سيرة النبي يلاقي أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها معاناة من البداية. حتى من نشأتك كطفل يتيم أتنقل في أكثر من بيت في 6 سنوات أتنقل بين 3 بيوت.
0: وكان لذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى
1: يهيئ رسوله للنبوة
0: ويشد عوده.
1: ليش سبحان الله ما جيت تفكر في الموضوع عاش يتيم فلما يكون رسول يحس باليتيم ولما عاش وعانى في المواضيع المادية عشان يحس بالفقراء ويحس بالعوز والحاجة. حتى مثلا كنت أفكر أنه حتى لما رب الغنم الغنم هي حيوانات مشتتة ضروري الراعي يجلس معها فجمع الله به شتتنا.
0: وأيضا يتعود على الصبر والجلدة وال
2: أنه يأخذ رسالة عظيمة وفي ناس يصدقوا وناس
0: يكذبوا وسيقابل ناس مكذبين. نعم
2: لازم أن يكون إنسان صبور وتحمل مش يقول خلاص أنا تعبت أنا ما فيني إيش لهذا
1: حتى في التجارة اللي فيها عرض وطلب تعرض للناس يقبلوا كلها تهيئة من الله سبحانه وتعالى للرسول المخلوق الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
0: صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا مثل ما قلنا في البداية لابد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأن تكون سيرته نظام حياة ليس فقط يوم مولده وفي شهر ربيع نحتفل بسيرة الرسول ونتدارس سيرة الرسول
2: ويخلص المولد من هنا ونسينا الرسول من هنا ورجعنا لحياتنا مش طبيعية تعتبر لأن إحنا بعيدين جدا في تعاملاتنا مع أنفسنا مع أهلنا مع الناس. المفروض أنك قدوتنا رسول الله.
1: لو تسأل أي واحد خير كثير من الناس الشجاعة بالذات الذي هو شجاع يعني ما يخافش الموت أقول لك خاف الموت لسبب واحد مكف بلاقي الله وأنا على هذا الحال أنه مش خايف من الموت ذاته هو خايف من ما بعد الموت.
2: فعلا
1: كيف محمد؟
0: لا كلام جميل. طيب
2: نختم
0: بقي معنا من الوقت دقيقتان. دقيقة واحدة خلاص. مستمعينا الأكارم في الأخير نسأل الله أن يلم شتات المسلمين وأن يلم شتات اليمنيين وأن يجمعنا على خير وأن يجعلنا في وحدة دائمة وألا يفرق شملنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الختام مستمعينا الأكارم نسأل الله الخير لكل اليمنيين كقدوم شهر ربيع الخير. نسأل الله أن يجعل كل أيامنا سعادة وأمان. نسأل الله أن يؤمن اليمنيين في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب وأن يلم شملهم. في الأخير تقبلوا خالص تحياتي. كنت معكم أنا محمد الخضر
2: وأنا فاطمة المنتصر
1: وأيمن الحيمي رافقكم من الإخراج والهندسة الصوتية زميل المتألق عبد الكريم المعدنية الإشراف العام لإذاعة دلتا FM والأستاذ زيد حسين فايع.
3: دمتم ودام الوطن في خير.

0: كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ
0: حكاية ريادة.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
3: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس
4: مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون.

0: القانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119119، واتساب 730-509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
9: ماشي كل يوم؟
10: أيوة.
9: لازم تأخذها كل يوم.
10: إيش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة.
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
3: 7:11 الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
4: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات.

0: إنه أحد أشهر الهواتف في التاريخ، رمز الصلابة والقوة، الهاتف الذي أصبح أسطورة وكان السبب في شهرة نوكيا حول كوكب الأرض. إنه هاتف نوكيا 3310، الهاتف الذي صنع أسطورة لا تقر حتى يومنا هذا. وإليكم أبرز 10 حقائق عن الهاتف إن كنتم لم تجربوه يوما ما في برنامج عالم موس. البطارية الخارقة. من الصعب جدا أن تجد هاتفا في وقتنا هذا يستطيع أن يكمل نصف يوم فقط بدون إعادة شحن، ولكن بطارية نوكيا 3310 كانت قادرة على الاستمرار ليومان كاملان من المكالمات وعشرة أيام في الانتظار. وكان يفتح الهاتف ويبدأ نظام تشغيل في مدة لا تتجاوز 8 ثوان، في حين أن الهاتف الطبيعي يأخذ 20 ثانية. نوكيا ودولة فنلندا. نوكيا هي شركة فنلندية الأصل، ومع صعود هاتف نوكيا 3310 حول العالم وتصديره كرمز للقوة والتميز، أصبح الهاتف كرمز وطني للبلد كلها بجانب الأشياء التراثية والثقافية التي تميز فنلندا كموسيقى الروك والسونا الفنلندية. سعر الهاتف ورقم المبيعات الخيالية. وقت صدوره كان بسعر 166 دولارا فقط، وهو سعر رخيص للغاية، وبالمقارنة بآيفون عند صدوره لأول مرة حيث باع الآيفون 25 مليون نسخة، وأما نوكيا 3310 بيعت بأكثر من 126 مليون نسخة. التصحيح التلقائي. كانت شركة نوكيا أحد أول مقدمي الهاتف الخلوي التي تعتمد نظام التصحيح التلقائي، كان يطلق عليه التنبؤ بالنص المدخل. الانترنت. كان الهاتف في تحديثه الجديد 3330 عام 2001 أول هاتف يوفر محادثات نصية عبر الانترنت، بل إنه أتاح أيضا التحميل لأول مرة من الانترنت للألعاب الإلكترونية صغيرة الحجم. الرسائل الطويلة والنغمات. كان الهاتف مميزا للغاية، حيث أتاح وقت حجم رسالة تحتوي 459 حرفة، فحين كانت كل الهواتف ترسل رسائل من 160 حرف فقط. وأما النغمات فقد وفر لأول مرة طريقة للجمهور لتأليف النغمات عبر الأزرار، مما أتاح للملايين بصنع ملايين النغمات على أنغام أشهر الأغاني العربية. الهاتف الغير قابل للتدمير. هذه هي أبرز مواصفاته، فلا يتذكر أحد مما حملوا الهاتف أنه قد كسر أثناء وقوعه، بل إنه في أحد المرات استطاع إيقاف رصاصة كادت أن تقتل شخص ومنعها من النفاذ لجسده. ويمتلئ يوتيوب باختبارات رهيبة يتحدى فيها الهاتف المستحيل. هاتف يعيش للأبد. أصدرت صحيفة سان الأمريكية قصة لرجل اشترى هاتف 3310 عندما تم إصداره لأول مرة عام 2000، والآن وبعد 17 عاما ورغم التقدم التكنولوجي لا يزال يستخدمه. هاتف صديق للإنسان. تم تصميم هاتف 2310 ليناسب احتياجات الناس، لا لإرغامهم على تبني أسلوب حياة جديد مثل ما كانت تفعل العديد من العلامات التجارية الكبرى الأخرى. لعبة الثعبان. إنها أشهر لعبة هواتف في التاريخ، لن تستطيع أي لعبة تخطيها مهما حدث. كانت اللعبة متواجدة في نظام الهاتف نفسه ويتم لعبها أوفلاين، ولو كانت متصلة بالإنترنت وعلمنا كم مرة تم لعبها لكنا سنصدم برقم خيالي لا يصدق، ولكن تم احتساب متوسط لعبها عام 2010 بأكثر من 1 مليار لاعب، ودخلت موسوعة جينيس رسميا. وفي عام 2013 انتشر فيديو للاعب روسي وهو يختم اللعبة ليكون أول لاعب في التاريخ يختمها منذ صدور الهاتف عام 2000.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل

0: مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية
2: والمسالك البولية وإزالة

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: يوه مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان.
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان.
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان.
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
5: من زمان.
6: من زمان.
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: في الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG،
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر.

0: مجموعة شمل.
1: راديو دلتا. خش خش خش خشة. كرمش كرمشة. فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here.

0: months and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
2: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ذهب الظمأ واتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: Just found it. Radio Delta.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: لا لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية، لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كدنا جوعة.
14: كباب لحم،
15: كباب دجاج،
16: أوصال لحم،
17: أوصال دجاج،
18: وشيش طاووق،
19: خيال.
13: كدنا جوعة.
20: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
21: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
22: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: 7-1-1. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

بس ناخذ انا مالك.

0: Listen. Radio Delta. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 15-meter street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: اسم الادامات، مشكلات وسلسه وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
7: التهاب وتليف الكبد،
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
8: علاج البواسير،
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات.

0: وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
9: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
10: سبأفون، أصالة وتواصل.
11: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
12: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضوا من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: شخصيات

0: فيهن. يا له من مخلوق جميل شاهدناه يقدم العروض منذ أن كنا أطفالا، وقرأنا القصص عن طيبته ووداعته وكيف هو صديق للإنسان وللحيوان معا، واستخدمنا صوره وملصقاته كدليل على الطيبة والوداعة والظرافة. ولكن الحقيقة المفزعة أنهم من أخطر وأسوأ وأقذر المخلوقات البحرية التي ستشاهدها، عصابات ومغتصبون وقتلة. أولا يجب أن تعرف أن الدولفين هو أذكى مخلوق على وجه الأرض بعض البشر، يستطيعون حل المشاكل المعقدة والتعلم بسهولة والتعرف على أنفسهم في المرآة أيضا، يشعرون بالحزن والفرح والآلام ويفضلون البقاء في مجموعات للتعلم والصيد وتكوين العصابات القاتلة المغتصبة. ويعمل دماغهم بشكل غريب حيث أنهم لا ينامون إلا كل 5 أيام مثلا، بسبب أن دماغهم يتكون من نصفين، نصف ينام ونصف يصحو، لذلك تكون الدلافين في أغلب الوقت نصف نائمة. لنرى الجانب المفزع الآخر من الدلافين والذي سيخيفك لدرجة أنك لن تقترب منه وستهرول جريا إن شاهدت دلفينا أمامك. الدلافين المغتصبة. تقوم الدلافين بتكوين مجموعة من الذكور كعصابة صغيرة، ومن ثم يتتبعون أنثى دلفين واحدة تعجبهم، ومن ثم يقوموا بعمل دائرة حولها ويأخذوها في مكان منعزل، وإن حاولت الهروب يلحقون بها ويقوموا بضربها بذيولها، ويصدرون أصواتا مرعبة كتهديد لها لإرهابها حتى لا تهرب. مرعب جدا، أليس كذلك؟ ولكن للأسف لا يوجد قانون في البحار لمعاقبتهم، وبسبب سلوكهم الجنسي تعتبر الدلافين من أكثر الأنواع في العالم التي تنقل الأمراض الجنسية، فهم لديهم قائمة طويلة من الأمراض المشابهة للإيدز تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بسبب هوسهم بالجنس. الدلافين قد تحاول اغتصاب البشر. منذ سنوات كانت الممثلة الأمريكية ديمي مور تزور منتجع مع أطفالها به العديد من الدلافين، ومن حظها أن ذكرا من الدلافين وليس البشر رآها وأعجب بها، أعجب بها جنسيا. لذلك في المرة القادمة حينما تشاهد دلفين احذر كثيرا وحذر أصدقائك في التعليقات. الدلافين تقتل للمتعة. في حادثة مسجلة فظيعة صور أحد المصورين مجموعة من الدلافين وهي تقتل صغار خنازير البحر. خنازير البحر تشبه كثيرا الدلافين ولكنها نوع مختلف، والمفزع الطريقة الدموية والمرعبة التي قتلوهم بها بضربهم مرارا ودفعهم ورميهم للأعلى حتى الموت. مشهد مرعب ومفزع. فهل سيكون البشر القادمون على لائحتهم بعد أن يقضوا على خنازير البحر؟ هل تعلم أيضا أن الذكور من الدلافين قد تقتل صغارها أحيانا؟ والسبب غريب أنهم يجدون أن الأمهات تهتم كثيرا بالصغار، لذلك يقرر الذكور قتل الأطفال حتى تعود الإناث من جديد وتهتم بهم هم فقط. الدلافين آكلة لحوم وقاتلة مرعبة. لا تقوم الدلافين بأكل الأسماك واصطيادها بشكل عادي، بل إنهم يستمتعون ويخططون لهذا ويقومون بعمل المصايد المعقدة، وأحيانا يقوموا بتعذيب ضحاياهم من الأسماك باللعب بها وقذفها وعضها وتعذيبها قبل الموت. يمارسون السادية المرعبة بشكل غريب مريب في تعذيب ضحاياهم قبل الموت. الدلافين تحب المخدرات. تفرز الأسماك المنتفخة سما عصبي حينما تشعر بتهديد، ويمكن لهذا السم العصبي أن يقتل، إلا أنها بجرعات قليلة يمكنه أن يصبح كمخدر ترفيهي مثل مخدر البشر. لهذا تهاجم الدلافين الأسماك المنتفخة وتمتص جزءا صغيرا من هذا السم لتشعر بالنشوة التي يعطيها لهم هذا المخدر العصبي، حتى أن اليوتيوب حذف المشاهد لفظاعتها. حسنا، هل ما زلت تحب الدلافين؟
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakmet. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalba.
3: Bek. البنت اللي يعني شكلك مركز معاها.
4: لا لا انا ما يعجبنيش الاشكال دي خالص.
3: امال ايه اللي بيعجبك؟
4: انا اصلا البنت بالنسبه لي بتبقى عامله زي الاحلام بالظبط، عارفه؟ كل ما بيبقى بسيط وما فيهوش دوشه بيبقى زي القمر، بيبقى احلى يعني، وفكرته توصل بسرعه.
3: طب وانت بقى شايفني زي اني اعلان؟
4: ده سؤال ذكي. اقول لك، كان في هنا اعلان اهو، انت اهو
3: لمبه
4: وقلاوز كمان هتلسعك. اوعى تتفهم.
3: انت بتشرب ايه؟
4: نسكافيه.
3: ده اكيد اكسباير.
4: لا ده نسكافيه.
3: اه لا فعلا مش اكسباير.
4: اه مش قلتلك اسمع الكلام،
3: انت مش عارف يعني ايه اكسباير؟
4: لا عارف طبعا، انا كريم على طول بتعملي النسكافيه اكسباير.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للبي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة.

0: بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر،

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: إنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.

0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جاوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
11: اوصل لحم،
12: اوصل دجاج،
13: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعز.

0: هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: إنه أحد أشهر الهواتف في التاريخ، رمز الصلابة والقوة، الهاتف الذي أصبح أسطورة وكان السبب في شهرة نوكيا حول كوكب الأرض. إنه هاتف نوكيا 3310، الهاتف الذي صنع أسطورة لا تقر حتى يوما هذا. وإليكم أبرز 10 حقائق عن الهاتف إن كنتم لم تجربوه يوما ما في برنامج عالم موس. البطارية الخارقة. من الصعب جدا أن تجد هاتفا في وقتنا هذا يستطيع أن يكمل نصف يوم فقط بدون إعادة شحن، ولكن بطارية نوكيا 3310 كانت قادرة على الاستمرار ليومان كاملان من المكالمات وعشرة أيام في الانتظار. وكان يفتح الهاتف ويبدأ نظام تشغيل في مدة لا تتجاوز 8 ثوان، في حين أن الهاتف الطبيعي يأخذ 20 ثانية. نوكيا ودولة فنلندا. نوكيا هي شركة فنلندية الأصل، ومع صعود هاتف نوكيا 3310 حول العالم وتصديره كرمز للقوة والتميز، أصبح الهاتف كرمز وطني للبلد كلها بجانب الأشياء التراثية والثقافية التي تميز فنلندا كموسيقى الروك والسونا الفنلندية. سعر الهاتف ورقم المبيعات الخيالية. وقت صدوره كان بسعر 166 دولارا فقط، وهو سعر رخيص للغاية، وبالمقارنة بآيفون عند صدوره لأول مرة حيث باع الآيفون 25 مليون نسخة، وما النوكيا 3310 بيعت بأكثر من 126 مليون نسخة. التصحيح التلقائي. كانت شركة نوكيا أحد أول مقدمي الهاتف الخلوي التي تعتمد نظام التصحيح التلقائي، كان يطلق عليه التنبؤ بالنص المدخل. الانترنت. كان الهاتف في تحديثه الجديد 3330 عام 2001 أول هاتف يوفر محادثات نصية عبر الانترنت، بل إنه أتاح أيضا التحميل لأول مرة من الانترنت للألعاب الإلكترونية صغيرة الحجم. الرسائل الطويلة والنغمات. كان الهاتف مميزا للغاية، حيث أتاح وقتها حجم رسالة تحتوي 459 حرفة، فحين كانت كل الهواتف ترسل رسائل من 160 حرف فقط. وأما النغمات فقد وفر لأول مرة طريقة للجمهور لتأليف النغمات عبر الأزرار، مما أتاح للملايين بصنع ملايين النغمات على أنغام أشهر الأغاني العربية. الهاتف الغير قابل للتدمير. هذه هي أبرز مواصفاته، فلا يتذكر أحد مما حمل الهاتف أنه قد كسر أثناء وقوعه، بل إنه في أحد المرات استطاع إيقاف رصاصة كادت أن تقتل شخص ومنعها من النفاذ لجسده. ويمتلئ يوتيوب باختبارات رهيبة يتحدى فيها الهاتف المستحيل. هاتف يعيش للأبد. أصدرت صحيفة صان الأمريكية قصة لرجل اشترى هاتف 3310 عندما تم إصداره لأول مرة عام 2000، والآن وبعد 17 عاما ورغم التقدم التكنولوجي لا يزال يستخدمه. هاتف صديق للإنسان. تم تصميم هاتف 2310 ليناسب احتياجات الناس، لا لإرغامهم على تبني أسلوب حياة جديد مثل ما كانت تفعل العديد من العلامات التجارية الكبرى الأخرى. لعبة الثعبان. إنها أشهر لعبة هواتف في التاريخ، لن تستطيع أي لعبة تخطيها مهما حدث. كانت اللعبة متواجدة في نظام الهاتف نفسه ويتم لعبها أوفلاين، ولو كانت متصلة بالإنترنت وعلمنا كم مرة تم لعبها لكنا سنصدم برقم خيالي لا يصدق. ولكن تم احتساب متوسط لعبها عام 2010 بأكثر من 1 مليار لاعب، ودخلت موسوعة جينيس رسميا. وفي عام 2013 انتشر فيديو للاعب روسي وهو يختم اللعبة ليكون أول لاعب في التاريخ يختمها منذ صدور الهاتف عام 2000.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
1: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700

0: 1-0-7-7-0 أو 777-921-435.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: بركن كده في رفوف كلها ازايز.
3: ايوه ايوه
2: واحد اتدششت متحت
3: يا ساتر يا ساتر.
2: انا قلت اجري لقيت باب مفتوح دخلت فيه اتاري ازاز اتدشش متحت هو كمان.
3: ده ايه ده كمان؟
2: دي النجفة.
3: النجفة؟
2: اه بس هي اتأخرت شوية.
3: ليه بقى؟
2: اصل كنت مشغل فيها فزار واحد دلوقتي بس الحمد لله انا سليم ما فيهاش اي حاجة.
3: كويس.
2: بس ما فيش ولا حتة ازاز جوه كله اتدشش.
3: شكرا.
2: ما فيش غير الخشب.
3: سكر قوي.
2: نحرقه بقى ونخلص.
3: تحرق ايه؟
2: عشان تبقى قضية. هو في ايه؟
3: الو بنت رؤوف انا هبعت لك دلوقتي صوره العقد مع الوكيل بتاعك بس هيك يوصلها لك سليمه. مع السلامه.
2: انا مين صاحبك اللي انت بتقطع شفافه ده حضرتك؟
3: بس انا اسكت خالص. حط
2: نعم
3: وادي صوره العقد دي للاستاذ
2: روح
3: وبعدين بقى رجعوا اتخانقوا تاني دول ولا ايه؟
2: ما تيجي نطلع نتفرج.
3: اتفرج عليا يا ولد روح للاستاذ روح وخلصني.
2: مش من هنا.
3: ها
2: من هنا.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هواك
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي. تعال.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، روي،
12: وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات ملابس قد. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غداً. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لسوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة كثير.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: كثيرا.
1: 7:11 الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هاي سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل
4: الحصار الاقتصادي.

0: بلوحات مزيفة. 2. القيادة في خطوط السير السريعة. 3. عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

الدلافين. يا له من مخلوق جميل شاهدناه يقدم العروض منذ أن كنا أطفالا، وقرأنا القصص عن طيبته ووداعته وكيف هو صديق للإنسان وللحيوان معا، واستخدمنا صوره وملصقاته كدليل على الطيبة والوداعة والظرافة. ولكن الحقيقة المفزعة أنهم من أخطر وأسوأ وأقذر المخلوقات البحرية التي ستشاهدها، عصابات ومغتصبون وقتلة. أولا يجب أن تعرف أن الدولفين هو أذكى مخلوق على وجه الأرض بعد البشر، يستطيعون حل المشاكل المعقدة والتعلم بسهولة والتعرف على أنفسهم في المرآة أيضا، يشعرون بالحزن والفرح والآلام ويفضلون البقاء في مجموعات للتعلم والصيد وتكوين العصابات القاتلة المغتصبة. ويعمل دماغهم بشكل غريب، حيث أنهم لا ينامون إلا كل 5 أيام مثلا، بسبب أن دماغهم يتكون من نصفين، نصف ينام ونصف يصحو، لذلك تكون الدلافين في أغلب الوقت نصف نائمة. لنرى الجانب المفزع الآخر من الدلافين، والذي سيخيفك لدرجة أنك لن تقترب منه وستهرول جريا إن شاهدت دلفينا أمامك. الدلافين المغتصبة. تقوم الدلافين بتكوين مجموعة من الذكور كعصابة صغيرة، ومن ثم يتتبعون أنثى دلفين واحدة تعجبهم، ومن ثم يقوم بعمل دائرة حولها ويأخذوها في مكان منعزل، وإن حاولت الهروب يلحقون بها ويقوموا بضربها بذيولها، ويصدرون أصواتا مرعبة كتهديد لها لإرهابها حتى لا تهرب. مرعب جدا، أليس كذلك؟ ولكن للأسف لا يوجد قانون في البحار لمعاقبتهم، وبسبب سلوكهم الجنسي تعتبر الدلافين من أكثر الأنواع في العالم التي تنقل الأمراض الجنسية، فهم لديهم قائمة طويلة من الأمراض المشابهة للإيدز تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بسبب هوسهم بالجنس. الدلافين قد تحاول اغتصاب البشر. منذ سنوات كانت الممثلة الأمريكية ديمي مور تزور منتجع مع أطفالها به العديد من الدلافين، ومن حظها أن ذكرا من الدلافين وليس البشر رآها وأعجب بها، أعجب بها جنسيا. لذلك في المرة القادمة حينما تشاهد دلفين احذر كثيرا، وحذر أصدقائك في التعليقات. الدلافين تقتل للمتعة. في حادثة مسجلة فظيعة صور أحد المصورين مجموعة من الدلافين وهي تقتل صغار خنازير البحر. خنازير البحر تشبه كثيرا الدلافين ولكنها نوع مختلف، والمفزع الطريقة الدموية والمرعبة التي قتلوهم بها بضربهم مرارا ودفعهم ورميهم للأعلى حتى الموت. مشهد مرعب ومفزع. فهل سيكون البشر القادمون على لائحتهم بعد أن يقضوا على خنازير البحر؟ هل تعلم أيضا أن الذكور من الدلافين قد تقتل صغارها أحيانا؟ والسبب غريب، أنهم يجدون أن الأمهات تهتم كثيرا بالصغار، لذلك يقرر الذكور قتل الأطفال حتى تعود الإناث من جديد وتهتم بهم هم فقط. الدلافين آكلة لحوم وقاتلة مرعبة. لا تقوم الدلافين بأكل الأسماك واصطيادها بشكل عادي، بل إنهم يستمتعون ويخططون لهذا، ويقومون بعمل المصايد المعقدة، وأحيانا يقوموا بتعذيب ضحاياهم من الأسماك باللعب بها وقذفها.

0: وعضها وتعذيبها قبل الموت. يمارسون السادية المرعبة بشكل غريب مريب في تعذيب ضحاياهم قبل الموت. الدلافين تحب المخدرات، تفرز الأسماك المنتفخة سما عصبي حينما تشعر بتهديد، ويمكن لهذا السم العصبي أن يقتل، إلا أنها بجرعات قليلة يمكنه أن يصبح كمخدر ترفيهي مثل مخدر البشر. لهذا تهاجم الدلافين الأسماك المنتفخة وتمتص جزءا صغيرا من هذا السم لتشعر بالنشوة التي يعطيها لهم هذا المخدر العصبي، حتى أن اليوتيوب حذف المشاهد لفظاعتها. حسنا، هل ما زلت تحب الدلافين؟
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
6: التهاب وتليف الكبد
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
7: علاج البواسير
6: علاج البهاق والبرص
7: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
7: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
8: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
10: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
11: ثقة يمن
12: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
11: ثقة يمن
10: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
12: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
10: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة التليفون 01-685-185.
13: Just found it.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم
2: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
3: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة مدرسة وروضة

0: بابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. تستمعون للأولى
7: راديو دلتا.
6: تستمعون للأولى
7: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبداً

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب

0: 15 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطبيع 7897775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة بمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة.
5: مناهج إنجليزية.

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية.

0: things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم

أظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. وضل تنفيذ الاتفاق يتجهون جوانب الإنسانية التي ينبني بمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء، يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي. لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

إنه أحد أشهر الهواتف في التاريخ، رمز الصلابة والقوة، الهاتف الذي أصبح أسطورة وكان السبب في شهرة نوكيا حول كوكب الأرض. إنه هاتف نوكيا 3310، الهاتف الذي صنع أسطورة لا تقر حتى يومنا هذا. وإليكم أبرز 10 حقائق عن الهاتف إن كنتم لم تجربوه يوما ما في برنامج عالم موس. البطارية الخارقة، من الصعب جدا أن تجد هاتفا في وقتنا هذا يستطيع أن يكمل نصف يوم فقط بدون إعادة شحن، ولكن بطارية نوكيا 3310 كانت قادرة على الاستمرار ليومان كاملان من المكالمات وعشرة أيام في الانتظار. وكان يفتح الهاتف ويبدأ نظام تشغيل في مدة لا تتجاوز 8 ثوان، في حين أن الهاتف الطبيعي يأخذ 20 ثانية. نوكيا ودولة فنلندا. نوكيا هي شركة فنلندية الأصل، ومع صعود هاتف نوكيا 3310 حول العالم وتصديره كرمز للقوة والتميز، أصبح الهاتف كرمز وطني للبلد كلها بجانب الأشياء التراثية والثقافية التي تميز فنلندا كموسيقى الروك والسونا الفنلندية. سعر الهاتف ورقم المبيعات الخيالية، وقت صدوره كان بسعر 166 دولارا فقط، وهو سعر رخيص للغاية، وبالمقارنة بآيفون عند صدوره لأول مرة حيث باع الآيفون 25 مليون نسخة، وما نوكيا 3310 بيعت بأكثر من 126 مليون نسخة. التصحيح التلقائي، كانت شركة نوكيا أحد أول مقدمي الهاتف الخلوي التي تعتمد نظام التصحيح التلقائي، كان يطلق عليه التنبؤ بالنص المدخل. الانترنت، كان الهاتف في تحديثه الجديد 3330 عام 2001 أول هاتف يوفر محادثات نصية عبر الانترنت، بل إنه أتاح أيضا التحميل لأول مرة من الانترنت.

0: الألعاب الإلكترونية صغيرة الحجم. الرسائل الطويلة والنغمات. كان الهاتف مميزا للغاية حيث أتاح وقتها حجم رسالة تحتوي 459 حرفة، فحين كانت كل الهواتف ترسل رسائل من 160 حرف فقط. وأما النغمات فقد وفر لأول مرة طريقة للجمهور لتأليف النغمات عبر الأزرار، مما أتاح للملايين بصنع ملايين النغمات على أنغام أشهر الأغاني العربية. الهاتف الغير قابل للتدمير، هذه هي أبرز مواصفاته، فلا يتذكر أحد مما حملوا الهاتف أنه قد كسر أثناء وقوعه، بل إنه في إحدى المرات استطاع إيقاف رصاصة كادت أن تقتل شخص ومنعها من النفاذ لجسده. ويمتلئ يوتيوب باختبارات رهيبة يتحدى فيها الهاتف المستحيل. هاتف يعيش للأبد. أصدرت صحيفة سان الأمريكية قصة لرجل اشترى هاتف 33/10 عندما تم إصداره لأول مرة عام 2000، والآن وبعد 17 عاما ورغم التقدم التكنولوجي لا يزال يستخدمه. هاتف صديق للإنسان. تم تصميم هاتف 23/10 ليناسب احتياجات الناس، لا لإرغامهم على تبني أسلوب حياة جديد مثل ما كانت تفعل العديد من العلامات التجارية الكبرى الأخرى. لعبة الثعبان، إنها أشهر لعبة هواتف في التاريخ، لن تستطيع أي لعبة تخطيها مهما حدث. كانت اللعبة متواجدة في نظام الهاتف نفسه ويتم لعبها أوفلاين، ولو كانت متصلة بالإنترنت وعلمنا كم مرة تم لعبها لكنا سنصدم برقم خيالي لا يصدق. ولكن تم احتساب متوسط لعبها عام 2010 بأكثر من المليار لاعب، ودخلت موسوعة جينيس رسميا. وفي عام 2013 انتشر فيديو للاعب روسي وهو يختم اللعبة ليكون أول لاعب في التاريخ يختمها منذ صدور الهاتف عام 2000.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: وقفت ضحكة
4: زبجة
3: نداره
4: كركره
3: ضحك من قلبك.
5: ايه عجبك؟
6: يا مين دي؟
5: البنت اللي على الغلاف، يعني شكلك مركز معاها.
6: لا لا، انا ما يعجبنيش الاشكال دي خالص.
5: امال ايه اللي بيعجبك؟
6: انا اصلا البنت اللي بالنسبه لي بتبقى عامله زي الاعلام بالظبط، عارفه؟ كل ما بيبقى بسيط وما فيهوش دوشه بيبقى زي القمر، بيبقى احلى يعني، وفكرته توصل بسرعه.
5: طب وانت بقى شايفني زي اني اعلان؟
6: ده سؤال ذكي. اقول لك، كان في هنا اعلان اهو، انت اهو
5: لمبه
6: وقلاوز كمان هتلسعك. اوعى تتفهم.
5: انت بتشرب ايه؟
6: نسكافيه.
5: ده اكيد اكسباير.
6: لا ده نسكافيه.
5: لا فعلا مش اكسباير.
6: مش قلتلك اسمع الكلام.
5: انت مش عارف يعني ايه اكسباير؟
6: لا عارف طبعا، انا كريم على طول بتعمل لي نسكافيه اكسباير.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس
1: رينجو.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: كل يوم في هوا
6: وانت ماشي كل يوم.
7: أيوة
6: لازم تاخذها كل يوم.
7: أي شيء؟
6: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
8: قسم الإدامات: مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس.

0: 0479-111-1145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم، كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق،
6: خيال.
4: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم.

0: وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الرئة.

0: الصحي في الكبد،
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمنا عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب، هاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة.

0: الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
0: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
0: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

0: الدلافين، يا له من مخلوق جميل شاهدناه يقدم العروض منذ أن كنا أطفالا، وقرأنا القصص عن طيبته ووداعته وكيف هو صديق للإنسان وللحيوان معا، واستخدمنا صوره وملصقاته كدليل على الطيبة والوداعة والظرافة. ولكن الحقيقة المفزعة أنهم من أخطر وأسوأ وأقذر المخلوقات البحرية التي ستشاهدها، عصابات ومغتصبون وقتلة. أولا يجب أن تعرف أن الدولفين هو أذكى مخلوق على وجه الأرض بعد البشر، يستطيعون حل المشاكل المعقدة والتعلم بسهولة والتعرف على أنفسهم في المرآة أيضا، يشعرون بالحزن والفرح والآلام ويفضلون البقاء في مجموعات للتعلم والصيد وتكوين العصابات القاتلة المغتصبة. ويعمل دماغهم بشكل غريب، حيث أنهم لا ينامون إلا كل 5 أيام مثلا، بسبب أن دماغهم يتكون من نصفين، نصف ينام ونصف يصحو، لذلك تكون الدلافين في أغلب الوقت نصف نائمة. لنرى الجانب المفزع الآخر من الدلافين، والذي سيخيفك لدرجة أنك لن تقترب منه وستهرول جريا إن شاهدت دلفينا أمامك. الدلافين المغتصبة. تقوم الدلافين بتكوين مجموعة من الذكور كعصابة صغيرة، ومن ثم يتتبعون أنثى دلفين واحدة تعجبهم، ومن ثم يقوم بعمل دائرة حولها ويأخذوها في مكان منعزل، وإن حاولت الهروب يلحقون بها ويقوموا بضربها بذيولها، ويصدرون أصواتا مرعبة كتهديد لها لإرهابها حتى لا تهرب. مرعب جدا، أليس كذلك؟ ولكن للأسف لا يوجد قانون في البحار لمعاقبتهم، وبسبب سلوكهم الجنسي تعتبر الدلافين من أكثر الأنواع في العالم التي تنقل الأمراض الجنسية، فهم لديهم قائمة طويلة من الأمراض المشابهة للإيدز تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بسبب هوسهم بالجنس. الدلافين قد تحاول اغتصاب البشر. منذ سنوات كانت الممثلة الأمريكية ديمي مور تزور منتجع مع أطفالها به العديد من الدلافين، ومن حظها أن ذكرا من الدلافين وليس البشر رآها وأعجب بها، أعجب بها جنسيا. لذلك في المرة القادمة حينما تشاهد دولفين احذر كثيرا وحذر أصدقائك في التعليقات. الدلافين تقتل للمتعة. في حادثة مسجلة فظيعة صور أحد المصورين مجموعة من الدلافين وهي تقتل صغار خنازير البحر. خنازير البحر تشبه كثيرا الدلافين ولكنها نوع مختلف، والمفزع الطريقة الدموية والمرعبة التي قتلوهم بها بضربهم مرارا ودفعهم ورميهم للأعلى حتى الموت. مشهد مرعب ومفزع. فهل سيكون البشر القادمون على لائحتهم بعد أن يقضوا على خنازير البحر؟ هل تعلم أيضا أن الذكور من الدلافين قد تقتل صغارها أحيانا؟ والسبب غريب، أنهم يجدون أن الأمهات تهتم كثيرا بالصغار، لذلك يقرر الذكور قتل الأطفال حتى تعود الإناث من جديد وتهتم بهم هم فقط. الدلافين آكلة لحوم وقاتلة مرعبة. لا تقوم الدلافين بأكل الأسماك واصطيادها بشكل عادي، بل إنهم يستمتعون ويخططون لهذا، ويقومون بعمل المصايد المعقدة، وأحيانا يقوموا بتعذيب ضحاياهم من الأسماك باللعب بها وقذفها وعضها وتعذيبها قبل الموت. يمارسون السادية المرعبة بشكل غريب مريب في تعذيب ضحاياهم قبل الموت. الدلافين تحب المخدرات. تفرز الأسماك المنتفخة سما عصبي حينما تشعر بتهديد، ويمكن لهذا السم العصبي أن يقتل، إلا أنها بجرعات قليلة يمكنه أن يصبح كمخدر ترفيهي مثل مخدر البشر. لهذا تهاجم الدلافين الأسماك المنتفخة وتمتص جزءا صغيرا من هذا السم لتشعر بالنشوة التي يعطيها لهم هذا المخدر العصبي، حتى أن اليوتيوب حذف المشاهد لفظاعتها. حسنا، هل ما زلت تحب الدلافين؟
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: وكلت ضحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك
10: بركن كده في رفوف كلها ازايز.
11: ايوه
10: واحد اتدششت 100 حته.
11: يا ساتر يا ساتر.
10: انا قلت اجري لقيت باب مفتوح دخلت فيها تري ازاز اتدشش 100 حته هو كمان.
11: ده ايه ده كمان؟
10: دي النجفة.
11: نجف؟
10: اه بس هي اتاخرت شويه.
11: ليه بقى؟ بس
10: كنت مشغل فيها فزار واعد دلوقتي، بس الحمد لله انا سليم ما فيهاش اي حاجه.
11: كويس.
10: بس ما فيش ولا حته ازاز جوه، كله الدجش.
11: شكرا.
10: ما فيش غير الخشب.
11: سكر قوي.
10: نحرقه بقى ونخلص.
11: تحرق ايه؟
10: عشان تبقى قضيه. هو في ايه؟
11: الو بنت رؤوف، انا هبعت لك دلوقتي صوره العقد مع الوكيل بتاعك، بس هيك يوصلها لك سليمه. مع السلامه.
10: انا مين صاحبك اللي انت بتقطع شفافه ده حضرتك؟
11: بس انا اسكت خالص. حط
10: نعم
11: ودي صوره العقد دي للاستاذ وبعدين بقى رجعوا اتخانقوا تاني دول ولا ايه؟
10: ما تجري نطلع نتفرج.
11: اتفرج علي يا ولد، روح للاستاذ رؤوف وخلصني.
10: مش من هنا.
11: ها؟
10: من هنا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it. Radio Delta. The best.
9: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
10: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
11: The big difference.

Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: شفاع. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: صلى على سيدنا محمد، صلى على الحبيب.

ألكم الذكر ولهم أنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا